انشوف اللي حول نشوف نشوف اللي نشوف نشوف اللي نشوف نشوف نشوف نشوف اللي نشوف لو غادي نشوف المسكينه.